النفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال متخسر في الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.

مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في

0: فكك يا اسطى من البي ام، افتح شركتي امي نفسها
1: وكل جوزها على الحساب، حتى البت بتعمل فولو، قالت لي جايبه اكل معايا، جت قالت لي كله قصادي انتوا سكواد وانا مزجاتي بلعب سولو، هز اي مكان لما السيكا بيدخله زميلي النجم.

0: كلمته سيدنا ويزي شتته لما نشوفه مفسو زي كيس هريدي. زميلي النجم
1: زميلي البطل
0: اخواتي اخواتي فروما النظر مظهر
1: بخش ازيع
0: قول يا خطار احنا نازلين عليكم كده زي المطار.